والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدعاء.